مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

أكم كو قرباني قهداري مين يزدار دفان روشن بيروزة مثل ما من كوبه سرجي كرناقم وقرباني وني زكمنا ربي خده دبين أبي أكاش السبه روشا يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدكا وحتى روشا وابوناكو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانيا كو فدكاريا ونزيكمونا جي خده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدك وفاكرنا هنك كو غانين وجابيكو ديتنا وهنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسبانديا وبخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثلي مثل كل

0: لا، احنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، اخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي اول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعه، خاف اني انزل على جامعه تركيا. انا جيت من اوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلا بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
1: انت بتقولي حتى ولو الدراسه مو بنفس المجال دائما تترك اثر بطريقك؟
0: اكيد اكيد، بكفي انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
1: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
0: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا.
1: لا، بشكل عام بالحياه.
0: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، ظروف معينه، كتير بيطورك انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بياثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا أنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة بتجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسى ألا، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي، وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أول معارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لأعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عميل أو هيك، ولا أرقى من هيك الصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب يحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، حتى العالم تعرفك، بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الحلقة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قريب بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاصة إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2 3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير إنه يأمن فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب أنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاماً شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح الحواليك. تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماماً. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عاجزة تماماً. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالمرة الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أكمن كو قربانه قهدار المين يزدار دفان روشن بيروزده مثلي ما من كوبه سرجي كرناقم وقربانه اوني زكنا ربي خده دبين أبي أكاش السبه روشا يكشاميكو جشن قربانه بشتين مجاي جشن دس بيدك و حتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دك و قربان جي عبادتك مزنه نشانياكو فدكاريا اوني زكبونا جخده تعالى ريا و زانياري ليني دكو حكومي ويدكو وفاك وفاقنا هنكو غانين وجابيكو ديتنا و هنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قرباني دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

رضيت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينا. إي رومن دينا واجبوكو وكمال كليا ومن خير وبركة خاجي للسروات همان كليا ومن إسلام جيوكي دينا واجبوكو أجي.

أكمن كو قرباني قهدار المين يزد دفان روشن بيروزد مثلي ما من كو بي سرجي كرناقم وقرباني وني زكونا ربي خده دبين أبيا باش السبه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك و حتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا و قربان جي عبادتكا مزنا نشانياكو فدكاريا ونزيك بونا جخوده تعالى ريا و زانياري نيني دكو حكومي ويدكو وفاك وفاكرنا هنكو غانين وجابيكو ديتنا و هنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قرباني دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خوش

شر تو باقجي قهدر المي هزار جكو سنتا ياكو مروف قرباني خابت دستي خاجي سجدك كو هكا كاربا هكا نكاربا جي بلال سركو سجيك ناوي اما دبا او تماشا بك او قدكو بترسنينكو كو حقيكو قصابا جي حقيكو سرجيك نجي قوشي آنجي چرميكو قربان

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

بونا أسمان شفين سرصالي قندي تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزنين تا دريش تردبون وبجنا تجي مينا شاخين لاف لاف كي بينينيا كان ذهل كسيا بينينيا كان ذهل كشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكام اندكن جان نايا كاتايا هن خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كاتجارا يكام شكستن هلبستي تا ين ايرو اين كاتا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يورو ناكا

لك أكو قل لك دم صالين دن كان أكو قل لك قرين يا دن درياي وآسمان أو قل لك رنجين دن أبينو قل لك ريزان ريزان دن هل بسطو قل لك ملكين دن نينياكو قل لك وينين دن قل لك وينين دن قل لك وينين دن أوليفر أم جيش نضاوية خلك ما يائيرو وأم خاطري خجواب خازن وقال لك سباس جبوك أهدر كريناوة وأم هيفينا هو بمرابن هيا خلك كودن وهل بستكدن وهم تكيف خاشي دجاجي ما

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

مؤمن دينا واجبوكو و كمال كريا ومن خير وبركات خاجي لسروات همام كريا ومن إسلام جيوكي دينا واجبوكو أجيب

أكمن كو قرباني قهداري ميين يزدار دفان روشن بيروزة مثلي ما من كو بي سرجي كرناقم قرباني وني زيك منا ربي خده دبين أبيا قاش السبه روشا يكشامي كو جشنا قرباني بيشتين مجاي جشني دس بيدكا و حتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا و قربان جي عبادتكا مزنا نشانيا كو فدكاريا و نزيكونا جي خده تعالى ريا و زانيا

وقت وانجي هياكو هسبانديا وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

خفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبي يا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندرا خا تركي كوج بش باشونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلن همي ريميكو ينكو پیوندیان دوستانی او چند هفته یارا به پیرا بار بادی کن و دخبه ده و هر وحاجیش بکو نیست کرنا کوشینه یا خاجی و خورجی کل حوال ده و عبدو خانی بلال اردوغان جی

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى.

يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

قهدر ما ينهجا دفيدج نو بيروس دا وطا ينبراتي وبشكراي همو سرينورا در باستيكي وره يسكرني اوك بيك بابونا غالي سوريا و تركيا جيدك هنا هب ام هيفي ديكن كو ججنا قرباني آشيتي و خيرو بسركو هر مالا و هر دلي دايا جراديو دلعت ام هاتنا ججنا قرباني يا بيروزا لوا بيروز ديكن وجبوكو واجي روجي ديجي شاهي وآراميجي دخازي جشن قرباني الوهم ويام بيروز بك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ 8 من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن 21 ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بيه بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو إلى

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

أكمن كو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروز ده مسلم آمن كو بي سرجي كرناقم وقرباني اوني زكنا ربي خده دبين أبي أباش السباه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك وحتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلحجيا بردوام ديكا و قربانجي عبادتكا مزنا نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جخوده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدكو وفاك وفاكرنا هنكو غانين وجابيكو ديتنا وهنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قرباني دا كاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خوش

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعين الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب، فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

Atine Malyoza o Paris gare. Je alie hava ko Malyoza Türkiye ile şame nu hayal mas ko diyar kiriya ko helebe. Da ko tutemin ko şeredaj bu erişin mazen ko kiştina ko da hemen demedeji au derbar ya ko serkeftina ko jiji despekir ya. O veji ko an ya zaman ko vaki çava veji demin le cam ko bir yar ya habune. O iruşi. لجام وانن كاين مازكوتيا تركيش بوكو استقرار الوهية السورية وهلا بيجي دخبتا غش بيضانا السورية غش بيضانا تركيجي ام لبر بجيش بوكو بيرانينا مروفيا بيتشنا كو دخبتا ولي قلب الياري خاجي السورية كو بروجي هفاريا بجهتينا وجالي خابجي بارزقارة هلاب كو ازام غريب جي سباسيا تيمنية كتيا ديمقراطية نامراتيا وينكريا وشبو كو ارغانيز كرنا وي بس نيجي و هف ديتني اولي بر انجيشن داويا خلق اما يا ايرو كو اجوليانو بورابوم برياراتيو دلال وقالك سباس جبو قهدر كرناوا و هرتم هندكي فخاشي دا بمينه

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة.

تحبوا أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

أكرمين كو قرباني قهدار المين يزدار دوان روشن بيروز ده مسلمان كو بي سرجي كرناقم وقرباني اوني زكنا ربي خده دبين أبي باش السبه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك و حتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو دلها جيا بردوام دكا و قربان جي عبادتكا مزنا نشانياكو فدكاريا و نزيكونا جي خوده تعالى ريا و زانياري

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

أبونا أسمان شفن سرصالة قندي تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزنينتا دريش ترتبون وبجنا تجي مينا شاخين لف لفكي بينينيا كان ويه الكسيا بينينيا كان ويه الكشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكام اندكن جان نايا كتايا هن خابويا نجيني كاد زاني دكي جنويني زارو كاتا جارا يكام شكستن هلبستي تا ين ايرو اين كاتا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يورو ناكا

كاكاكو قلك دم صالندن، كناكو قلك جرين يادن، دريايو آسمان او قلك رنجندن، افينو قلك ريزان ريزانيدن، هلبستو قلك ملكندن، نينياكو قلك وينيندن، قلك وينيندن، قلك وينيندن. أوليفر أم جيش ضاوية خلك ما يائرو وأمي خاطري خجواب خازن وقالك سباس جبوك أهدر كريناوة وأمي هيفينا هو بمرابن هيا خلك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أكمن كو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروز ده مثلي ما من كو بي سرجي كرناقم وقرباني وني زيكونا ربي خده دبين أبي أباش السبه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك وحتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانياكو فدكاريا ونزيكبونا جخده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدكو وفاقرنا هنكو غانين وجبه

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بونا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خوشتر

دار. دجنا روجين شهيا كيف خاشيا او فرهانينا او نخد و روجان دجي دجر چوبايا تشتنكو خدي هيرا كرنا و جبوكو مال بطا خاجو كتن لدر دورا و خاجي فرهيا آخاف بكا او بلاي خدي در فتا لغورا در فتا خاجيكو خرج بكا و يكو ريزكا ويجي تنغا كوبيا بلا جتشتا خدي يكو جي دايا ورا خرج بكا او داويه دار.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

Gahdarinme yin hija, de vitijna pirus da, wata yin birati u pishkire hamu sienora derbaz dike. O rehe hezkirne ok pekbe buna gele Suriye u Tirkiyeji dik hina hap. Em hevi dike, ko jishna qurbani, aşiti u khayru biserko her mala u her dili daya jiradiyo delal. Am hatna jishna qurbani, ya piruza lawa piruz dike. وجبوك واجي روجين تيجي شاهي وآراميجي دخازي جشن قرباني الوهم ويام بيروز بك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نظيرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

أكمن كو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروز ده مسلم آمن كو بي سرجي كرناقم وقرباني وني زيكونا ربي خده دبين أبي أباش السبه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك و حتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو دلهاجيا بردوام دكا و قربانجي إبادتكا مزنا نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جخده تعالى ريا وزانيا

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

أكرمين كو قرباني قهدار المين يزدار دوان روشن بيروز ده مسلم آمن كو بي سرجي كرناقم وقرباني وني زكنا ربي خده دبين أبيا باش السبه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك وحتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو دلها جيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جخده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدكو وفاكرنا هنكو غانين وجبك.

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

أكمن كوبر باني قهداري مين يزدار دفان روشن بيروزة مثلي مامن كوبر سرجي كرناقم وقرباني ونزيك

Atine Balyoza Oparit Gar, Jali Hava Ko Balyoza Türkiye ile Şami Nuha Yalmaz Ko Diyar Kiriya Ko Helebi. Dako Tütemin Ko Şeridaj Bu Erişin Mazen Ko Kiştina Ko De Haman Demideji Au Derbar Ya Ko Serkeftina Ko Jiji Despekir Ya O Veji Ko Anya Zaman Ko Vaki Çava Veji Demin Le Cem Ko Bir Yar Ya Habune O İruşi لجام وانن كاين ماسكوتيا تركيش بوكو استقرار اولوهيا سوريا وهلا بيجي دخبتا واش بيضانا سوريا واش بيضانا تركيجي ام لفر بجيش بوكو بيرانينا بروفيا بيتشنا كو دخبتا ولي قلب الياري خاشي سوريا كو بروجي هفاريا بجهتينا وجالي خابجي بارزقارة هلاب كو ازان غريب جي سباسيا تيمنيا كتيا ديمقراطية نفرتيا وينكريا وشبو كو ارگانيز کرنا و بس نيجي و هفتي تني اولي بر ام جيشن داويا خلق اما يا ايرو كو اجوليانو بورابوم برياراتيو دلال و غالك سباس جبو قهدر کرناوا و هرتم هندكيفو خاشي دا بمينه

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

0: الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

تقديرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أبونا أسمان شفين سرصالي قندي تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزني انت دريش ترتبون وبجنا تجي مينا شاخين لف لفكي بينينيا كان فيه الكسيا بينينيا كان فيه الكشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكام اندكن جان نايا كاتايا هن خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كاتجارا يكام شكستن هلبستي تا ين ايرو اينكا تا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يورو ناكا.

تيادهو ايدي تاريخان دكار ويني دي تاين ايرو ناكا سرساليكو درو بلين برينان ده بوبنا بايزكا زر هفالينكو تاريا خاندنا فنجانان تجيرونشتنا شفن زفستاني يندرش برچاوكا تايا يكود نفطوزا خاطرة خاطرة خاستني ده وستيا وستيا او دومانا جخاراياتا جخاراياتا ياكو تاري بشارتنا بسكتاتاكو بركناشناكا ناي بيراتا تو دكجن مالكي دابوي آخينا نجين آخينا تزان دكجن وينيدا كوني خالص الرويتا واديا

كاكاكو قلك دم صالندن كنكو قلك جرين يادن دريايو آسمان او قلك رنجندن ابينو قلك ريزان ريزاندن هل بستو قلك ملكندن نينياكو قلك وينيندن قلك وينيندن قلك وينيندن أوليفر أم كيش نضاوية خالك ما يائيرو وأمي خاطري خجواب خازن وقالك سباس جبوك أهدر كريناوة وأمي هيفينا هو مرابن هيا خالك كودن وهل بستكدن وهندك كيف خاشي دجاج.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمساكين.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

قال لك صرصال بياكو شوبين خاون دابيكين دقون دي ترى در باستبون قال لك زاروك بياكو خاطري خاطري خا جتا بخازن جتا مامي جتا مان ترى بكن جتا رابا دابار ديكن بشتي همو سرسالان ديسا قلك ملكين هلبستين تا يندوها بشتي همو سرسال ديسا قلك ملكين هلبستين تا يندوها.

أبونا أسمان شفن سرصالة قندة تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزني انت دريش تردبون وبجنا تجي مينا شاخين لفلافكي بينينيا كان ذهل كسيا بينينيا كان ذهل كشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكام اندكن جان نايا كاتايا هن خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كاتجارا يكام شكستن هلبستي تا ين ايرو اين كاتا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يورو ناكا

يده ايدي تاريخ عندك ويني ديتين ايرو ناكا سرساليكو درو بلين بريناندا بوبنا بايزكا سر هفالينكو تاريا خاندنا فنجانان تجيرونشتنا شفن زفستاني يندرش برچا وكاتا يا يكود نفطوزا خاطرة خاطرة خاستني دا وستيا وستيا او دومانا جخاراياتا جخاراياتا يكو تاري بشارتنا بسكتاتاكو بركنا جناكا ناي بيراتا تو دكجن مالكي دا بوهي آخینا نجین آخینا دزان دکی جانوی نیده کونی خالی سر روی تا وادیه

كاكاكو قلك دم صالين دن كناكو قلك قرين يادن دريايو آسمان او قلك رنجين دن ابينو قلك ريزان ريزان دن هلبستو قلك ملكين دن نينياكو قلك وينين دن قلك وينين دن قلك وينين دن أوليفر أم جيش نضاوية خلك ما يائيرو وأمي خاطري خجواب خازن وقالك سباس جبوك أهدر كريناوة وأمي هيفينا هو بمرابن هيا خلك كودن وهلبستك دن وهندك كيف خاشي دزج.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

كمن كو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروزة مثلي ما من كوبه سرجي كرناقم وقرباني وني زكونا ربي خده دبين أبيا باش السبه روشا يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك وحتى روشا وابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دك وقربان جي إبادتك مازنة نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جي خده تعالى ريا أوزاني

وقت ديوانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بناك وتشويخ كريا وكوفي كريا تمرو فيكي دروجة قربان دا هاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي

0: الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ 8 من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن 21 ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة،
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول
0: سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل، وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية، قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين، ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه، واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق،
ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية، فأدت حمية

الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

0: الحمد.
1: مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وقت وانجي هياكو هسباندية. وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قرباني دا كاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خشت.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

حموده بر باب حموده بشو تبرك راس دو زيد بر باب حموده بشو تبرك راس دو زيد دبه فوز عبد العزيز شو دي بسرد خوز رامو سوال خيز بو كسال ولا بار بيچاخي نه پول نه پربون سلام سوال لمرو دوره شيد لم هفت نظر ادو زهلو.

مشاوطة لزنيرة ولا مالي مشاوطة لزنيرة دبير اشمل وقبال مشاوطة جيرة سنة جيرة دبير دلالي ملام سوارة لسقراوي نيرة ولا سقراوي دلالي ملام دكولة نزال مجنالة يبز ميرة اري مقو دلال فيابة ويش الله خيرة وزي دلالي مالا خنادم كوري ابراهيم فاشا جمال زنق وزيرة ازي دلالي مالا خنادم كوري شيخ شمر صالة لأغفيرة وزي دلالي مالا مهبود نبرا بنيل دبابين چاي قرج دا خاشاودي مخ خلیفه زینره هگه قیمه دلالی مالا بوداد امیده کنه چای عبدالعزیزا شفتی جکره دخزینه وگه قیمه دلالی مالا بودنات امیده کنه چای شنگال با قوالی ازدیای ولی ایسال حفظالی وانه ادبه پیش پریوانه نکت گلی

گهدارن ما ين هجا ده ويجنا بيروز ده وطا يمبراتي و بشكره همو سرينورا در باستيكي و ره يسكرنه اوك بيك بابونا غالي سوريا و تركيا جيدك هنا هب ام هيوی دیکن كو ججنا قربانه آشتی و خير و بسركو هر مالا و هر دلی دايا جراديو دلال ام هاتنا ججنا قربانه یا بيروزا لوا بيروز دیکن و جبوكو واجي روجين ديجي شاه و آراميجي دخازه جشن قربانی لوه همویان پیروز بود.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليوم.

قهدارن هيجا قهدارن راديو دلال هنها لبرنامايا رولا تركي دي سوريا دا قهداري دبن وأجوليانا وبوريما بريا راديو دلال

خفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندراخا تركي كوجي بشفاجمونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلين همي ريمي كوينكو بيوانديين دوستانيا وشاندا هفاريا رابيرا بارباديكين ودخابته وهر وهاجي جبوكو هيس كرنا كو شينا يا خاجي وخورجي كو لهوالدته وابدو خانيا بلال أردوغان جيكو

وقت وانجي هياكو هسبانديا وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خشتي

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

تقديرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وقت وانجي هياكو هسباندية. وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

صغيرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلال بولتان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025 أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا أو إلى سارايفو في البوسنة أو إلى قونيا في تركيا أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

اليوم أيضا، وأضاف: نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا، وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بيه بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم

والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 75 الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75% مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض

أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلاً لعشرين مشاركاً ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

أكرم منكو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروزة مثل ما منكو به سرجي كرناقم وقرباني ونزيك من ربي خده دبين أبي أقاش السبه روشا يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدكا وحتى روشا وابوناكو روشا سوزده همان مهيكو دل هجيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانيا كو فدكاريا ونزيكونا جي خده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدك وفاكرنا هنكو غانين وجابيكو ديتنا وهنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسبانديا وبخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خشت

خوشرتو باقجي قهدر المي هزار جكو سنتا ياكو مروب قرباني خابت دستي خاجي سجدك كو هكا كاربا هكا نكاربا جي بلال سركو سجيك ناوي اما دبا او تماشا بك او قدكو درسنينكو كو حقيكو قصاباجي حقيقو سرجي كرنجي قوشي آنجي چرميكو قربان

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

أكمن كو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروزة مثلي ما من كوبه سرجي كرناقم وقرباني وني زكونا ربي خده دبين أبيا باش السبه روشا يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك وحتى روشا وابوناكو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دك وقربان جي إبادتك مازنة نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جخده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدكو وفاكرنا هنكو غانين وجابيكو نتنا وهنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسبانديا وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خشتي

خايي هري قرم بيش كشي قلي تركيا وقلي سوريا وهمو أمة الإسلامية مرو بيندكين جشنا وابكي رسبة وخدي في جشن جي بخير وبركات لما أولوا فاقرنا جراديو دلال بوربو جوليانا طهابش وقلك سباس إش بوقه دار كلناوة وهرتم عندك كيف خاشيدة بمينت.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف. وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

بشك جني قاشن هيسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا برسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

أكمن كوبر فاني قهداري المين يزدار دفان روشن بيروزة مثل ما من كوبه سرجي كرناقم وقرباني ونزيك منا ربي خده دفين أبي أقاش السبه روشه يكشميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدك وحتى روشا وابوناكو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دك وقربانجي إبادتك مازنة نشانياكو فدكاريا ونزيك منا جخده تعالى ريا أوزاني

وقت وانجي هياكو هسبانديا. وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا هاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: إلا الله.
1: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
0: الله أكبر ولله الحمد.
1: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

إسلامن دينا إيرومن دينا واجبوك وكمال كريا ومن خير وبركة خاجي لسر وتمام كريا ومن إسلام جيوكي دينا واجبوك أجل.

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خش

او کو فقیر او کو هاوجا دارانا او خذيت على جيد بجا فلكم منها واطعموا القانع والمعتدي اجويجيكو بخونن او بدن كسين فقيرينكو داخل ديكين ومينكو شرما ديكين داخل

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

وقت وانجي هياكو هسبانديا وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

0: الحمد.
1: مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعب.
1: دمو باش وخوش بقهدر ما خوش بستدلال إيرو برنامه ما هم كل سر إفريني چزانن أجوليانا بورما ريا راديو دلال. خلكم يا إيرو لسرقري أنظاري بشا دو يمينة ورم بهفرة ديرو قوي قري يكب نارو بالكيش نخصكين.

اوليفر ام ديشن ضوي خلك ما يائرو كجولي انا بورقم بريا راديو دلال وقالك اسفاف جبوك اهدر كرناوا وهرتم هندي كيفو خاشيدة بمينان.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

Gahdar ilme yin hija, devijna pirus da. Wata yin birati u bishkiray hamu srin ora derbas dike. U rehe yaskirne uk bek ve buna gele Suriye u Türkiye jidik hina hap. Em hevi dike, ku jishna qurbani, aşiti u khayru bisar ku her mala u her dili daya jiradiyo delal. Am hatin u jishna qurbani, ya piruza lewa piruz dike. وجبوك واجيرو جنتي جي شاهي وآرامي جي دخازي جشن قرباني الوهم ويام بيروز بي.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من دين ايرو من دين واجبوك وكمال كريا ومن خير وبركة خاجي للسروة تمام كريا ومن اسلام جيوكي دين واجبوك كو اجيب

أكمن كو قرباني قهدار المين يزدار دوان روشن بيروزة مثل ما من كو بي سرجي كرناقم وقرباني وني زكنا ربي خده دبين أبي أكاش السبه روشا يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدكا و حتى روشا وابوناكو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا و قربان جي إبادتكا مازنا نشانياكو فدكاريا وني زكونا جخده تعالى ريا وزانياري نيني دكو حكومي ويدكو

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو خش

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

تلیان کو هجیاج به جهتینه اورونه کامل سین جرو کنین کو اسلامی تمام دیگه او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جهتی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالانی دیگه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو پیشا به زمانه عربی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينا إيرومن دينا واجبوكو وكمال كليا ومن خير وبركة خاجي لسر وتمام كليا ومن إسلام جيوكي دينا واجبوكو أجيب

أكمن كو قرباني قهداري ميين يزدار دفان روشن بيروزة مثلي ما من كو بي سرجي كرناقم قرباني وني زيك منا ربي خده دبين أبيا قاش السبه روشا يكشامي كو جشنا قرباني بيشتين مجاي جشني دس بيدكا و حتى روجا بابونا كو روجا سوزده همان مهيكو زيها جيا بردوام ديكا و قربان جي إبادتكا مزنا نشانيا كو فدكاريا و نزيكونا جي خوده تعالى ريا و زانيا

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو

قهدارن هيجا قهدارن راديو دنال هنها لبرنامايا رولا تركي دي سوريا دا قهداري دبن وأجوليانا بوريما بريا راديو دنال

خفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندراخا تركي كوجي بشفاجمونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاتيان بريار همو يانكو جلن همي ريميكو ينكو بيوانتين دوستانيا وشاندا هفاريا رابيرا بارباتيكين و دخبته و هر وحاجیش بکو نیست کرنا کوشینه یا خاجی و خوراجی که لحوال دیده و افدو خانیا بیلال اردوغان جا

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مضناك جفاه ما قدوه وبكاه ورحمه ودوه مضناك جفاه ما قدوه وبكاه ورحمه ودوه.

بست باصة ميسر كجالي خلطة با خلطة هلبس أرجينا آلي كويد الصالة ده سر چاردادة بدا صوزية قجو كانو خاري كد وهن هلبس تنوي ينا برو كانا وك هلبس طاقولي لسر أبينو خيالين فروردا برياوتا وصنبولي وهلبس طاوية جيادو يمين سوكا خوار وهو هلبس طاجي لسر هيفي وخيال النخش إن للنف خيان تيكر وهلبس تيوي ياسي يمين جيوب هلبس طهارون وكاية وهو هلبس طاجي لسر بيرو برهات نار وقفسكي بقاويك الخشي كوي قوت وأمينه جي قهداري هلبستيوي بكين وبمرابن أم هفرا قهداري هلبستيوي بكين هلبستا خميني كار هلبستا منا خمين كار خونو خمو ميراتيا وكي خرزكن درد خابوت جروي دوشكان وقتاوي جروي دوشكان وقوتنا بر بخنقان قلي بيتشن شلات يا ديوانا من آزكيا برين دار كتيا لسر بوطانا برين داران كتيا لسر بيتونا بما بايهل وهريمي دباكو من خاب خاسيوي تشتبا آهاي في باباتي آها في باباتي سكنا من ذكرة درمانا من ما هوجا هوجابو من قلي بكار خزما دجينا خمان بيرا ما جمخا خنقاديا بير ما جمخا خنقانديا دباكو تركتخا جيكا جانيا خزبتي قل اقل بدلي بالان كاتبا شغي سينغا بيرتاي لهم بيت لهم بيت لوبا بيمن ترسى من دو شكا ميرا بفي قراباي بفي قرابار يارا نفسا من فلقايا هيبيا يا دماج من دسانا وبابياكو خامن دخول خلا من زروكاتياكا شير وشاهد جفاكر تني ودانا خمانا لكربما تني ودانا خمان لكربما

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

بحبك خيرتي حب طوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستنك وصبي مش لي